يعطي قلبي ديريه كمية نشرب هدق دقائق تي عينية ليح ليح مول صحب نايف وهدق دقائق تي عينية دخال بيته نحنا وشرب غزعف هدق دقائق